أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة

استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا تسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم حاذوا بين الأعقاب والمناكب وسدوا الخلل لا تذروا فرجات للشيطان